0: شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Xeyirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bulgar

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Унжиде сағат 37 минут. Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, қазір икенді намаз уақыты.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 20 сағат 35 минут, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, қазір оқшам намаз уақыты.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 22 сәғат 5 минут. Хәзер ястун намазы вақыты.